لبت دماغيلو لا فاضت منه برضو بتشامط جامو جو جام ينزغي من لبها كرتلانا من خد أكلف بجراشق جو ياما من خد أكلف بجراشق جو ياما.

0: مش بيتون أول خورزت برقالت وراشور قد بيتايل قاتوخون خايا من 2GLF 28 نقصت لا من ديت ليفربول جو سيدني. أنا إيفان جانت سيرغون و هايران أمان داوي أوديو
1: كارولين توماس
2: والتر لولهم و جيفو أبديشو قد إيلة برخاصة لتو مغزايو جو فيسبوك
0: طبق أمو خون قا متخد خاصات من عادية هالساعات التمانية اتلي هيفي عبيتون شركان جو داها خورزة و خزيتون لان فيسبوك اتن بغزايتون با سوريات بقالة يون بشكلة ان بس مالو خون ما ديمولان ب يان تلفون ودون لخا المنيا انت اجت منيا تري تري تمنيا تمنيا اجت لا
2: يان دما تيمون كومنت على فيسبوك وتد مسجز
0: هي هي قا اوديو مدري خاجخي تشلام بدراين ال ديوخون كارولين ال والتر جيفرجيس او ارخن عزيز تقد اوديو تشيتان قبل تولا ميقورتا انا ديفيد بوياجي قد ايلا خا اوتا من سيتات ادرانات أستراليا قد إلى Assyrian Aid Society طويلاً خاهم زمتا منو إنا عادية هل لهم زمتا بخشاماً باتو لمسيتون خزيتون لأل الفيسبوك شلاما بدراين أولا خانا
1: شلاما جانيت هايد رابا باسمتا قدي invitation قم يويتون لي رابا خديتين قدوين لخا
0: باسمتا رابا إنا قاعدية أنا بخشاماً شارخ لبخاز مرتا إن جيبو ان بس معلو خادن از مرتقه متتلن هاو درابه استیم

0: شمانم يقرى أزمرت شابرت قد عزيزة جيفا ومتعلقة ديان زمرتو إلى لالا لارسا قد إلى خا أطورتا خيانت جور ميكمت بدعين إد ماتت جول باشن وأزمرت خبرانو بيش بكتيفة بميقرى نين بلاماسو وأرنج فيتلا بميقرى إيفان ياقو قد أخنن كما شبه من قام عديا رابا التدخادوتا وقديان قد إيفا أرخ داها برسقالة وخا خورزا رابا السودان قديان لخا مقرب لها برابا باسيما بيان أبرسة شقلنا أمديان قاتو خون إيفان ياقو إتل خا خورزا رابا ديلانايا جو سيدني أوبرا هاوس يومد شبتا إسري أربا بيرخد أسرة يومد شبتا إسري أربا بيرخد أسرة جو سيدني أوبرا هاوس إتلخا خورزة راب شابيرة خورزة بدعوة قطرة ساعتة زمريات بريشي بلشان بريشي بريشي بتبشي مقربة إتلي هيوي أمسيتون عتيتون خك مايوتا أنا قاشوقين و تيكت بتقي خزن و إتن بياشا خك مايوتا راب خجة إتن أولول قد ماسيتون هالا زونيتون لون سبايب دويا قد سن دخلون اتخا عزيز قد چالوشنا شمت امتن ال خكمان مكتاني البيمة جورة مخ اوبرا هاوس ميلون سبب انا همونن البت جانو ليلتون يا مارا سوربرايز دوية انا انا همونن بتعويل انخاز مرتب لشانت اتوراي جو جانو سيدني اوبرا هاوس اتلي هي بيوم سيتون عتيتون ان اتلوخون ان ليتون بدايه داخي تيبت قزونيتون لون ما سيتون لخ مخبريتون اخنا باي رخ لوخون يان ز اخنا على فيسبوك ات اور اشور اسوسييشن كل ديتال كل من دي عند قد متخ وتام قد ما سيتون ان بتق شقليتون لون عادية مدر درخال همزمتن من ارخن عزيزت انا اتلي خيكما بقار خين بياشا مصيات قد ينجببت لون ومن دي جورا قد بخزايد اسقوتا اتلون انا اتورايد خيانت جوراق و قد سنقوي تخلن ترابق اتلون ام اين مويلة ايش هاتوني تدوار لقاته امنلا مويلا
1: خينا تخت مدي الى opportunities for jobs تامق اتخينا سنيقة yeah. They have the opportunity for education. A lot of them tend to go to university in Iraq and graduate with distinctions and high marks, but unfortunately are unable to find jobs with the education that they have. You know, you've got people that are engineers that can't find engineering jobs. In the region that they're in, Assyrians are overlooked over the Kurdish, which we know, which is unfortunate because we are a very, very wise and educated people. But that's the biggest thing I think that we are lacking over there is the opportunity for roles. And we invite a lot of Assyrian businesses or business people to invest over there, you know, opening up businesses so that our people can have something to want to stay, especially considering how many engineers and lawyers are over there at the moment that aren't working in that role. Some of them are just doing basic admin. Some of them are working in bars, some of them working in coffee shops. And it's unfortunate. And it's wasted talents.
2: You know, because you talk about
1: the أجبرخشنا من يوم بعبة بلاطنا وبرخشنا خدوا كتير خيطة.
2: ما أخلا كم ساعات؟
1: ثلاث ساعات طيب طريتها. yeah
2: أربع ليرة.
1: لا كتير خينا. بياشنا طامة وخينا روتها وشبتت إلى ويكند الديها إدارة قد خزيلة يوم بعبة. so they're struggling as well. they're moving to have to find work somewhere else, and it's away from their village of community. يوم بعبة خزمانة خورانة.
0: ايلا اسقطا بوش كورتا قد بغزايتون اختون ملت ديان بغزايون تاما
1: اي بوش كورتا يا وقعد خناشه بلاطنا قعد خبيتاينا All Australia, in America, in Canada, Ica, Sweden, England. Platana min atradian qat opportunities sub opportunities bujurana gyatrechine.
0: Yeah.
1: And who suffers at the end of the day? They're not suffering, but in Dachtmidi in Litlan Suraya al Atradian al Aradian Khina Parkh.
0: Parkh,
1: yeah. Shakurdaya kila bshaklila minan. Khina kam shaklila hey ina shimidian khina lehawe.
0: Yeah. بدیم اورخا یعنی عادیه بد اورخ پرسقالا کم صد تنیت لان قد بدیم اورخا کم صق اوا خایرانه عادیه بداین قب مرد شریکه گو خورز قد وعده تون بخیره مود اورخات اتن قد خامنت قد عادیه مشمویله او بای هایر دخیات هایر قمای خزه
1: خینا ای زحمت ایلا دو سمرا نخ سب خينا يمرخ بزنيزة اتنابة بزنيزة for example انا يطن خينا اتلن اتلي رابة خورانة تامة تنخشتة تريشنة a lot of American businesses are using خينا not using sorry they've opened up what's known as I don't know if you've seen just overseas work so they open up roles like recruitment companies And they use the people inside of Iraq to help with work that's going on in America. So a lot of, it's called digital nomad. You can travel around and do whatever job is necessary. A lot of it is administration, call center, marketing, deneshulane. So they've opened up a company in America and they're hiring people in Iraq to do the work for them.
0: Remotely.
1: In America or for their American customers. So if more companies like that or more businesses like that can open to give opportunities for our people to work remotely, that will increase the chances of them staying there because it'll increase their salaries, which will give them a chance to actually have a good standard of living.
0: Yeah. You know, again, to any companies that in America, شولانه قد پلخ ناشد که خیان گو اراق امسی پلخیله و شولان من خی بتیابه گو اراق پلخانه نه اینه اینه دوزو پلخانه نه قخه کمپانی قد گد امریکه
1: لس اینه او بلخه یودی لگو استرالیا اینه یطن اتنابه کمپنی اینه سورایه اینه پلخانه دیه اینه گو فیلپینز یعنی اینه گو ویتنام اگه it's the exact same thing اینه اخشی اینه پلخانه دیه اینه گو اراق
0: اینه خب دخت متخره خواه منیانه گورا بیایتون های ایرانه قد امسی ازی دور ناکنگ ازی تقدر قیال دنه بزنسز قد لخه اتلن یعنی او شقلی بوش شولانه تانه قد ترانسفر او دیلون گو اراق
1: قد تاما
0: قد تاما ایتا عدیه این مود ایتن اتلو خون خواه فیسبوک اتلو خون اینستاگرام خدو که تا قد نشد قد بیاینا یادی بوش زوده بود سیتت ادرانا گو استرالیا ات ماسی ایتن ماسی اتنی اتلن
1: اتلو خین اتلن ویب سایت دین assyrianaidsociety.org everything about us ایلا که خینا که تو تا تاما donations and by ناشه او دی donations ماسی او دی لب تاما al Instagram Assyrian Aid Australia Facebook Assyrian Aid Society Australia op al TikTok iwa al Twitter ega en itlo khon boqare masi sun shadrit sun lan messages min Facebook min Instagram yen email at dian info at assyrianaidsociety.org shadron you know boqare dio khon and whatever questions you have we'll happily answer
0: yeah
1: and you can get to know more yeah على الويبسايت دي ان كليك تويتر تاعنا
0: يا وسبايب دو يقد اسبر خيتا كوت كوت خرز اتلو خون قد ين ماديتون قد اخان ام صغا بخ شركان بخلت على سبب يا اخ مقور بخ خزخ خزخ لبل خان وخون مكتاني سندخ لو خون بكوت خا اورخت اويا خامدت من جانخ قد پرسو پايد سبب جانخ مرخشتت فراق شيت الدابر بايما خزن موت پروجكت قد خزيالخ باينت جانخ موت خرخ بود دمات قد خزيالخ كل قنتا كل ميا تاما پريوتا داخيور ياشتخ بيو داخيور رخشخ your feelings داخيور
1: خينا رابع ما تبعت خيش اخوة داني ترشنة دين خشتا انا خينا بلخان الديق Assyrian Aid Society of Australia لخيش رابع الدوكانان سب خشتا ما مديت تقشرو اقا كل من دي تقشرو كتوتا كديوما خينا خيش خال الدن من ديانة انا خينا هر خشوالي شيتت تري أربا وإسري أربا خلالين واجو سيتت أدان دشالي إنا غزيتن واجو ماتت منشيلي شمو هدية it'll come back to me خينا غزيلي electricity generators ساب جو إراق خينا electricity is very scarce
0: برقا
1: خاتشي بلخا خاتشي لي بلخا جو فندق إنوا جو elevator و electricity cut off خوش تو فوش جو إليفيرا خا دقيقة تري دقيقة أوكي باك أب جنريترز بلخي everything starts working إيجا هل خشوا المعتا بخلط لي منشيت نشمو رابا متواتي خيشخ they had a titula من Assyrian Aid Society of Iraq دخت مريقم تيتما جو سيسة أدرانا and they had built the electricity generators there. That's a necessity for people. Mm. So you're in a village, I think it was 4 or 5 hours out from Dohuk, Akhchi Suraya ila Midre. The necessities in those small villages are wonderful to see for us because it allows the older generation to stay in those villages.
0: Yeah.
1: So, cities. باي بيشي جمعت ديها
0: ليبنا
1: دوس ليبنا وخاتش من بليشنا قدماتا بيشا من قرداية من إرقناية باي بيشي تاما سب ديها إلا اتن أمرانة تاما بتوات ديها and their life is there, their lifestyle is there, the produce is there, the caves are there, gippe tamena, yesqi tama, kmange siqah gu gippe ina nura widena, uikhina tama yetwi, shati chai and coffee diye, qawid diye, uikhina khazi al shimshay, khazi al turane. Khamindi basim tela. And for me, it's important that the big things like electricity, the necessities like electricity, actually, everything is big, whether you look at education, whether you look at electricity, clean water. Housing is massive too, you know. It's eye-opening. Ana brita lacha, rachchich zita. I've never seen war.
0: Yeah, Peruta khzita la blush.
1: Kila mendiana spy ana khzita. Ega har khishli tama blush dewa tama. Iran u
0: la. Ha,
1: Israel.
0: Ha, Edana.
1: Edana. Ega bghzaykh missiles. Gushmeya. U khina akhna li khzi la khagu Australia. Zdilan. Ina khush khzi al Suraya Dian. Tiwa tama.
0: Chaibishtaya.
1: had that's their normal.
0: Yeah.
1: So it's sad to see that their normal is so scary for us. And that opened my eyes again to, I don't want them to leave, but I want them to be safe. How do I do that though?
0: Mm.
1: It's very hard. Governments and things that are out of our control. But with Assyrian Aid Society, we just try to do the best we can while they're there. To try to keep them there, and if they're unsafe in the cities, move them to the villages and create the opportunities for them to still be able to work and live in their villages.
0: بس میگن اخون چه با الله خون آل دا پلخانه گورت قد وعدو تون اخنان بطانه اخون من تم من کلون تو خون قد پلخانه تون اتخاقش یا قملتن او یا راحت گدا آترد قد گو چهتونیات را با گور ایلا و هر بدا دانا مدرعن باین تیان بطان وقت من تا من منخت جون اشتریاقو قد بداین خواهو تا خیلن تا گور تاوی تلا گو دا سیتوت ادرانت گو استرالیا یا وقت ریشه بسم تا قا کلپتو مارخ علا مانخلا و تختانی اتلان هیوی خو پلخانو پلخانو اسریشنو زود اقد پلختیلا آبود مخ آنا مخ راب من گنات خین اقد بلکه در خور زندیه بشما اینا بیاینا سزگیری خو هایری انیز ارخت دم نخت شوره تووا هر هر کتانی کنتینیو دیلا
1: Yes.
0: عزیلا قامه بیو
1: Yes. We will do it to honor her memory Yes.
0: خکمه بقاری کریه من قم خور زنعت الخوت همه سبب اتلان خا خور زن راب دیلا نایقت کارولین که مقربه علاقتا راب سودان خور زن کویلا خکمه بقاری کریه مود زمر آتورا یک مقبت لیه
1: خینا انا لمسیان ازن بار امو سایمن سب ایل خالوی
0: مبتب قبل اخلا
1: اینا لخینا گرگاو عشر بتسرگس
0: عشر بتسرگس ایک مایلی مغلی بایل عشر مت هابیز اتلخ مت مدیانه که مبلگت که بلکتبیه مشوق سیتت ادرانه قد هایورت گاوه و پلخانت
1: خينا أنا إطاري المطار أجيودن I race at Eastern Creek very often. That's a big hobby of mine. I love to ride my bike, race my bike as well. خينا غورتن جوري هدي أشت بويا أشتاشنة يبشنا رابع قالوا جاري مرة لقالي بس His family is massive. So kutia kha kha khamen khatre birdaye etlan partie etlan mega had a platakh tamo lakha inega annem diana ina qali.
0: Adi obqara khara ya. Chai kma khabat yan kafi.
1: خينا أنا سوريت وان شاي صادا لبشي كره لب خلوة
0: لبشي كيوما
1: كيوما
0: رابا سپای های درابا واسم تا آنها قد اچه تن قبل لخ تیلخ خب مکتنی مدیلخ قدیان و شمانن قد اصیت دودرانه موعده لگوز گو ملتن های درابا واسم تا اخنان کل من دیان قد هنزمه لخ این ویب سایت دیو خون کل خم دید این اخنان در شرک اخنان بد من تخنان آل فیسبوک اور آشور اسوسییشن قا کل بتانم من تمنخ
2: بس بقره مشی لخ منشی
0: باقر باقر
2: یخنی اندولما
0: لیلا بدای شوربا یاندولما
1: شروط مو
2: لا مش ان الضيا
1: خرطوفه من
0: دولما
2: اوكي قبل اخلا
1: انا مروال بقرخ مني برياني اندولما بعمل برياني
2: اوكي نكست تايم خمنا مويلا بقرخ برياني
0: هي هي جواب بس انا
1: هويت كله خراب بس
0: روبس باي ايديا بیای خدن از مرتا اتلن حاضر زحمت لایا و کمسید مقربه خلاخنن قرخن از استانه این بس مالو خون متیتون لن

0: خاجه خيتش لما بدرين اول شمان الوقوبت اتلي هي قد خاي مسباي مورتون هالعاديه ودي وين بازت خا مملا ين خا سلاهم زمان قد كل شان السويرايل بل كدرابا من الشميو دان سوريتان بل كدانا دمو بلخو ان اج دانا بل كدلختو خمنا قد ميكاتيله إلي كتاني قد ما بريشو يون خاك ما كتاني ميلا بريشو إنا مي كتية لأقرو إن بايخ آزخ أل دانات الدوار دريتت أوبرا أل ريشا يون مو كتاني قد ما خامن نشان قبا قد خاناش رابا إلي خشانا خاناش دولة خاناش مني دا يوفو لي خام دي رابا خرباقاتو قوفو ملي إن بايخ درخ بی ارخت کرسیانوتا ماسخ درخ الداند یوننن ویا بدایخ قد علاها قطو شدره قد ازل وقا ننوی مشخد و سبب ننوی رابا ناش سریه و رابا شولان خربه کودی و او علا بایی و ماشی ولون و بغزایخ قد یوننن ویا برخش لما کروز لغاته و آنی کل پشامنا من دن شولان قدینا ویده و بایی قد داری من خلطه و من ملك الدية هل هيوان دية كل شوريلون بسيامة ولفشلون جل عتيقة وتفلون جو قدمة قد مغزيبة خشاننا وبشيمنا إنا هجدوك تليلة ما دوية قد عوي قدمة درية بريشة يان وبراحة درية بريشة نيخا أب تهارد خشة بتا شخلبلا مثلا ناش شوري لون مبلوخو اي مملا بيخاب صلاخيتا مثلا تاني اي قطمة بريشي يعني بدبخت فيلي يعني مود من دي خربة قد يقوفم لي يعني تاني قطمة بريشو ان باي وقا خاناشا مثلا مسليفا يا ليميفا اخو براك تاني والا يعني خاخا قبل كتاني عادي مود قطمة دارن بريشي يعني عادي مو اودن مجر من دا يعني فازياد من دا أهوالات قد إيفن بالطن مقارا دي لخلة قولي شانت سوراية إدان مارنا ميلا بريشو قامو مارنا ميلا بريشو هلا قامو رنجد ميلا قامو لا مثلا سموقة يقينة يعني أصلا مدربت إتن بالرنج وليمتا أنا خام دي لا مجخلي إن أختون مجختون خامن دي قد قامو دي عشولا أخبرا مارونا إن شميتون من أباهاتو خون ماسيتون مغبريتون لان تانيتون وشاركتون بخشام دانا لتلان رابا قد پشن تو تاين قشبتت بيتايلا ماسيتون مغبريتون
1: شمان میاقره خورز دیان عدیه بی تایل آل خوتاما به دانوان من تمید رخ اگه خیتن من ارخیتن میاقر تا آنا و اخت آوودت قد لخویتون های ایرانه و اخت آخون قد قبلنیتون که بتفت آخون هاویتون را با بستیم هل شبتت بی تایل
2: خوشم شن